0: conecta con la mejor compañía, Azuaga FM.
1: كابين في المشاكل ولا الزنقه، تعرف لي كاين، لا نهضروا بزاف.